0: أعدك أن أنام، لكني حين أنام أفتقد هذا الصمت. أعدك أن أنتظر الصباح المقبل دون ما شرط، دون ما رجاء.
1: Hey!

أنزل أصرخ أنبع أعوي أنادي أولول أسرع أبطر أهوي أخف أجف أسير أطير أرى لا أرى أتعثر أصفر أخضر أزرق أنشق أجهل أعطش أتعب أزرق.